التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته